إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد

0: الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.
1: الله

0: الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
1: الله

الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد